0: نمشاوري له
1: لو كاين سلانغي وا اي بي يو لا
0: تا ساين تا ساين نتا سلانغي يوغنا نمبر 2 كنا نمبر 4 ابي كتلك بنا نمبر 1 لا نمبر 6 نمبر 8 نايو يا هركونا ابي نا نمبر يا تي تي تا تو دينغا سانا دومينغ سرومي
1: نيني كان نمبر 8
0: نمبر 8
1: Yonani Tangela Mashoto Jesus Puna Naroto Sarambiluni Moya Langusa Mariam Chilin at the Magamasha.
0: Kesses Nancy Sekananda Namala.
1: Avalanger had the work none when you have it, Helen Jameson Chilin at the Magamasha.
0: Danke Sekan.
1: Nangan Sai.
0: Danko.